كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات بطلت

0: الصلاة اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسب بنهد جبال بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغلب شلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل لا تنوم افضل استثمار
0: كل حدا بكل حدا بكل حدا بكل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين